صخرة وبلادا كثيرة. وقلنا يا ذكريات كوني جميلة فلم تكن. قلنا للشبابيك لا تجرح العصافير. كانت القصائد كانت البيوت جريحة. مدينة تفتش عن نفسها.